0: Mais putain, c'est Campus Grenoble, 90.8.
1: Sometimes I feel like I'm living in hell.
2: أوقات بشعر كأني عايشة بجهنم.
1: But what is hell?
2: إيش جهنم؟